اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

0: جب پر فذکر بالقرآن من یخوف وعید. بسم الله الرحمن الرحيم. وذاريات ذرعا.
1: بدي ولا هو اني
0: وذاريات ذرعا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات

الصديق. وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك.

0: وفي الأرض آيات للموقنين.
1: تفسير سهاني آيات للموقنين. يقولها مرة سهاني.
0: وفي الأرض آيات للموقنين.
1: آيات harus seimbang. Kemudian tul. Tulnya itu dikatakan ke huruf lam.
0: Wa fil awradi ayatu lil muqinin.
1: Kalau ayatu lil. Nah, ya sama ya itu harus seimbang panjangnya. Jangan ianya terlalu panjang. Kemudian tul lil muqinin.

إنكم لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وما استطاعوا

0: أتواصوا به
1: Pendek, pendek
0: أتواصوا
1: semua bahasanya.
0: به
2: Pendek semua ibu.
0: بل هم
1: Pendek.
0: نه أتواصوا به بل هم قوم طاغون وتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
1: Aku kerjanya panjang. Bismillah.
0: Nggih, Pak Ustaz prepon?
2: Rozaku.
1: Dengar loh, tempat mina prepon. Innallaha huwar razzaqul razzaqu. Kerjanya panjang, Bu. Bismillah. Monggo.
0: Oh, nggih. Nggih. Innallaha huwar razzaq
1: Zul Uwatil Matin. Zul Uwatilnya panjang, kemudian Zul Uwatil Matin. Zulnya langsung L. Diulang buat Mina.
0: Oke. Inna Allah warrazzaq Zul Uwatil Matin. فإن للذين ظلموا ذنبا